به فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا فمنهم من أخذته الصيحة فمنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

0: الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم.
1: Kur'an-ı Kerim hatmi 20. cüzü dinlediniz.

فكلًا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا فمنهم من أخذته الصيحة فمنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا